يباميهم يبهي كافر إنصافا إدينما فه هم كشور يباميهن هم ينيا أتوجه أدت يباميهم عداواتر هتالا نما إغت يباميهن هيوكم بوده أدت يباميهم إمبري عداواتر من أن نما تمن رسكلاغ مؤمنن نصر دفوما وڈگن وا حشی میں ادی تیبا میہن کے با گنوی کم گا ویس تیبا میہن نٹھکا ایورنن ایویس کم فدن ندوے نتے ادی ہم کشورن اللہ وڈگن ونی مؤمنن نا اکو گئے

لكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا

قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم

في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

0: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: دم مكيبي حجرات السورة تجي بارون آية فشاقين السورة تجي أم فهو آية تجي يلا ميدقم فلاول أم فرطما شابينك يا بنا

0: إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
1: واتقوا الله إن الله تواب رحيم
2: أديك يا أبا
0: واتقوا الله إن الله تواب رحيم

0: بِالْخَيْرِ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا
1: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا يا رب باقي وبفلي قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا
0: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا

قلوبكم قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان العام سكون همزة يعني شدة مدينة

في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

0: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: فوزيك يا بلق في دور الفشاجه.

0: إِثْمًا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
1: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ

والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

0: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
1: لازمك يا بدر في لا رفع شاقه.

0: إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله غفور رحيم
1: واتقوا الله إن الله تواب رحيم
0: What

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدوغ مي في لاولن مالانا اراده كرويا في لاولك اكي بدل كل ميدوغ وكنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مسكون في الأول جميع دقة برنامج مجنستني حجرات سورة دقة بارون آياتهم فيشكين سورة دقة أشار بنا آيات جنية لا. برنامج دار ودار ورونكى فوزية محمد فاطمة شابينا أدي نازم عبد الرشيد. فلان نغوا ادبي القاري علي بهيد عبد الرحمن. برنامج قدامي هوشالي ارون محمد رميز مسوم في الاول مثل سلاك دنگون برنامج كاك بدل مغم ميد غمي حساب باقيلا. والسلام عليكم ورحمه الله.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: TSB med gemenduru namadogutu ge bangiya bangitwa male male karigaratka med gemenduru namadogutu bar gadi hamnetuka demme genes teni kirit kuruan kiyun
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wadh duha

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم
1: تيسوي كيريت قرآن كيو
2: ديوهينج أميل لوانتكن كوري أروهاده
1: ديوهينج أفدون تريكن دكواده
2: ديوهينج مازيج منظرت سفا قد
1: ديوهينج أدو
2: ديوهراج جيج أدو
1: එංහා සතරස්තේක 40.9 kHz medium wave
2: 89 MHz FM band
1: ගඩින් මෙන්දුර ෆහෝ තින් ගඩි 30 මිනිත් මේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ ගඩු

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

لكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا

في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

0: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: دم مكيبي حجرات السورة بارون آيات فشاقين السورة أم فهو آيات يلا ميدقم فلاول أم فرطما شابينك يا بنا

0: بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
1: واتقوا الله إن الله تواب رحيم
2: أديك يا أبا
0: واتقوا

0: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا
1: قالت الأعراب آمنا يا رب باقي وبوفيلي

قلوبكم قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. الآن سكون همزة شدة مدين يعني.

الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

0: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من
1: وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا

والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

0: إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله غفور رحيم
1: واتقوا الله إن الله تواب رحيم
0: What?

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدوغي مفي لاولن مالانا اراد كرويا افي لاولك اكيد بدل كل ميدوغا وكولا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالون ميغانستني السيد سابق ليوفافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي بها ترجمة كورا وافاوني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسن ناگے ہیب ونا بہ می بہ گا میہ مننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوتگری منے بہ تا اترا تفصیل کو دے وی استاز احمد مامون فوتگری منے آیت تک حدیث تا ویدار وی دے وی الکاری فراق محمد پروگرام تیار کو تبیف نمی گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

ابسمي في النك حسني نكم بيتا ابر الرويل نونك ينوري بيني نا نا نا نا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسمي ميريغ فاتيس نماد وغتوغ بانجيا بانجي دوا ماليا مالكا رغارتكا ميريغ فاتيس نماد وغتوغ هاترغدي تيريس آم منتكا ديميجنس ديني كيرت قرآن كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض،

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيوم أنا كاوس هداية غمق مي برنامج كوريا دانا